لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن

الْخُصُوصِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لينفق ذو سعة من سعته ومن

أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرًا

0: حملهن فإن أرضعن لكم
1: فإن أرضعن من يعرف أرضع عين سكون فتح فإن أرضعن لكم
0: فإن أرضعن

0: أهلكناها
1: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا

صغرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل

ليخرج الذين راجوتي بفلهما را ادا كورا ارغا ما بودن ارايا يتر جوتك نهدا را ليكوجين ليخرج هم رنغل بفل جهاي

0: أبدا
1: قد أحسن الله له رزقا
0: قد أحسن الله له رزقا
1: أمنا قالوا شجلينك يا بدا لينفق ذو سعة من سعته هاي بنا أتم فشاك
0: لينفق ذو سعة من سعته

0: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. هرمتانجا. ومن قدر عليه رزق رزق زا رز رز إما واقعتك زاين أدي فارن زاغ أدي نون إيه أننيكي هم إيجوتا لينفق قاف غوتي سكون هنو قاف غ سكون ويما اتان كي هن هدان جهني
1: قلقلا
0: قلقلا كورن جهني هن ينفق قو قو ويما كما كون دان ومن قدر علي

0: رسله
1: وكأين من قرية قر راجع سكون فيما خاصة قتجة راس سكون كورين يطيق مي استعلاء كورة إما استعلاء أدا كورا إرجع قاف بروان إهنو هم فهاتين يطيق راجع سكون هم فيما را إتر بروجين دارن تادو إما را بار كرمتكا نو تفخيم أدا كرمتكا

0: بنشا. ايه كونكو هتنجي؟
1: ايه اخفاء.
0: اخفاء هم اخفاء ادا كرار وغا ارنان اخفاء تعارف غا نواتا تفصيل قدي فارنان نوسكونا نواتا تنوين فهتا اخفاء اقرتا كونكوري اقر اتوجي كم غوانما نوسكون نواتا تنوين اظهار كرما ادغام كرما ديمدون غنا كوغنا دا كراش غنا من ورمي انني التنوين نواتا نوسكونا فهتن ان akuruge barukama luikamuge macha gunna barukuruma luikuru mi annani ehen nama vis miige muhimu kama ki akuru nooshuge minvare adako gen kiyo nge ekama ku barukura karnu jihene mitanga misalaka
2: fahasabnaha hisaban sha
0: kima kama kurundan
2: حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا
0: كيابا
1: فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها

وعملوا الصالحات من الظلمات من الظلمات ظ لام مولين دي مخرج كده أكرو أدو تفات صفة التفات إكان الظلمات كيما إن أكرج أدو إيرنني أهنو

0: وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا
1: امرأة شفازك يا بدر في لا ولا فشاين يا بدر

0: الحروف. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى.
1: وإن تعاسرتم فشابه.
0: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته.

نُكْرَى فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا

مسوم في دولة جميلة جه برنامج من استني سورة الطلاق جه هذا نهاية فشجن سورة جه بار من نهاية جنيلة هذه سورة جنيلة ميدو برنامج بعربي دربرنا كي سازلين أحمد سيما آدم هذه مريم شفازة في دولة نعو أدبي القارئ علي بهد عبد الرحمن برنامج مفدام هوشيري أرون محمد رميز مصفن في الأول مسلسل سلاك دعونا برنامج كعبد لونغوم ميدكم هاي سبب وكيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: فقه السنة.
1: ميغانستيني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج قارعون مي ميغانستيني السيد سابق ليو وفافا فقه السنة مي فوتوك ديفه ترجمة. مي فوي ديفه بها ترجمة كورا وفافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں میگنستنی فیگو حسننا گے ہیو ونا بہ می بہ گا می ہیمننی رو دیا گولن ہور معلومات فوت گہ منے بہ تا اترا تفصیل کو دی وی او استاد احمد مامون فوت گہ منے ایت کا حدیث تا ودار وی دی وی القاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فنا میگنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل

وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا

0: بهم فأصبحوا ظاهرين.
1: ميدي هراتي غادو mihar organ me meke nasteni masjid sultan mohammad takur fana lazam ga med kura hukur namad gedu wagutu

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إمها حمد تعرف سنا حق وجمني قد كيرت وانت معن الله إكلان جي إم فرهم قتك إنسانا خلق كربا هداية جسيدا مجمع مجدك برس كلان جي إكلان جي كون تكمن على هكيم ekalaange obbe sharika kunwe adi muhammad gafani ekalaange ala kamasha rasula kamang alu hekiwang mang allah muhammad gafanasha ekale gafanu ge alu ashabunna qiyamat adan de ngebe kalunge sunnata taba viha bayaka salawatai salama baraka lavande amin muslim akhune ahrenge amilla nafsa shati emme takunna مان الله تقوى ورما وصية كرم اكلان وحي كرم فوا بصفل جمانا غاوي اي ايمان وجميست كنن اكلان تقوى ورم حق وغم وغتغا تبا ميهم مان الله تقوى ورواش ادي مسلم كم غوا حالغا منوي تبا ميهم مرنوا وشكم مسلم اخنن مجتمع كبا وانت كما وحدة ركات ركب مدمهتمي ahar meng emmenge deeni adi qaumi wajibe qaumuge ekwerikamuge killaga rendula faane komme kamakun mujtama salama kurma masakke kurmi mujtama ge hama komme farde ge zimmae adi masuliyate rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith korwa faave kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi al imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته ماني تبامي هنكركم ميهكي بلهتون تريك أدي ايناك بلهتون مكدشقا وبيكا مدو اينا يا سوال ببين برميهاكي بلهتون تريك ಏನಾಗ ರೈಯಿತುನ್ನಾಮೆದು ಏನಾಯ ಸುವಾಲು ಕೊರವೇನ ಫಿರಿಮಿ ಹಾಕಿ ಏನಾಗ ಅಹುಲ್ವರಿಂಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಟ್ಟು ತೆರೆಯಾಯ್ ಏನಾಗ ಅಹುಲ್ವರಿನ್ನಾಮೆದು ಏನಾಯ ಸುವಾಲು ವೆವೇನ ಅಂಬಿಮಿ ಹಾಕಿ ಏನಾಗ ಫಿರಿಮಿ ಹಾಗೆ ಗೇಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಟ್ಟು ತೆರೆಯಾಯ್ ಏನಾಗ ಆಯಿಲಾಯ ಮೆದುಗ ಏನಾಯ ಸುವಾಲು ವೆವೇನ ಖಾದಿಮಕಿ ಏನಾಗ ಸಾಹಿಬಾಗ ಮುದಾ ಬಲಹಟ್ಟ ಮೀಹಾಯ್ ಏನಾಗ ಸಾಹಿಬಾಗ ಮುದಲ ಮೆದು ಏನಾಯ ಸುವಾಲು ವೆವೇನ ಇಜ್ಜತೇರಿ ಮುಸ್ಲಿಮ ಅಹುನೆ ಅಹರ್ಮೆಂಗೆ ತೆರೆ ಹಮೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕಿ ಎ ಮೀಹಕು ಮಿದುನಿಯಗ ಕುರಿ ಕಂತ ತಕ ಮೆದುಗ ಸುವಾಲು ಕೊರವೇನ ಮೀಹೆ ಏನಾಗೆ ಅಮಲ್ ತಕ ಮೆದುಗ ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹಜರತುಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿವಾನ್ ಜೆಹೇನ ಮೀಹೆ ಹಮ ಎಫದೈ ಏನಾಕಿ ಏನಾಗೆ ದಿರಿವುಳು ಮುಂದ ಮುಂಚಿತಮ ಅಭ್ಯಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿವಾನ್ ಜೆಹೇನ ಮೀಹೆ ವಕೀಂ ಖಾಸ ಗೊತೆಗ್ಗ ಎಕಿ ಫೆಂವರ್ಗ ಜಿಮ್ಮಾ ತಕ ಹವಾಲ್ ವೆತಿ ಮೀಹುನ್ ನಕಿ ಕಿಯಾ ಮೆದ್ದು ಹುಂ ಎಕಂಕಮ ಮೆದುಗ ವಕಿ ವಕಿ ಇಂಗ್ ಸುವಾಲ್ ವೆವೇನೆ ಬೈಕಂದನ್ನಾಶ್ ಬೇ ಮೀಹುಂಗೆ ಅಹುದು ತಕ ಹುವಾ ತಕಂ ಹುರ್ಮೆತ್ತೆರ್ ಕೊಂ ಹಿತ ವಜೀಫಾ ತಕ ಮಸ್ಸೂಲಿಯತ ತಂ ಅದಾ ಕುರಿ ಕಿಹಿನೆತ್ತೋ ಸುವಾಲ್ ಕೊರೆವೇನ ಎಹಂಕಮುಂ ಮಿ ಮಸ್ಸೂಲಿಯತ್ ತಂ ಉಫುಲು ಮುಗ ಇಹುಮಾಲ್ ವೆಫಾವಾ ನಮ ಎಕಮುಗ ಜಿಮ್ಮಾ ಎಮೀಹಿಯ ಕುಫುಲನ್ ಜೆಹೇನೆ ಎದುಹಾಕಿ ತಿಮಾ ಮಿ ದುನಿಯಗ ಕುಳ ಕಮಕು ಮೆನುವಿ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಮಂಫಾ ಎಲ್ಲಿಬೇನೆ ದುಹೆನ್ನು ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹೀ ಕುರವಾ ಫಾವೆ
يوم لا ينفع مال ولا بنون ماني ادوهكي مدلفيس ادي دارين نفيس منفع النكران ادوه ادوهك بيروركم بيان كربا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربا فاوي لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه ماني قيامة دوهم محشر بمغا ألاك عمر هيدا كوري كونك مغا تويا ايناك علما عمل كوري كهنة تويا اينا مدا هودي كون غتك كون kon gota kun toya e muda heda kuri kihine toya e na ge hashigandu ge hakata heda kuri kon kamakatto suwal vevenden e na ge fatila huritanun gudwa vesnu levene izzetere muslima khunne islami mujtama ge huriha kam ves binawa ge mani masuliyat tan ada kurma zimma darwuma adul insaf ge machakan teba mi hundannash hama ifadain taraqiya abawantakam binawagam baniwes adul insaf ga macha adul insaf ga kurimatiga emmenni hama bay kushe kofinama komme mihekabes haqu adabuli benjehena quraish wanha ga sharafere angena ko wakkam kurumun ena ga macha wakkam ga haddu qaim nukurabba du ko debba to quraishunga mihun usama bin zaid medweriko رسول الله صلى الله عليه وسلم غاريو غا دنمي هندو اكما كوفا اسكربا اكدك فان حديث كربي اتشفع في حد من حدود الله ماني من الله كه حد توك ترين حد قائم نكرما تمن كدك فانو كه كبين كدك فانو ادي ودا غنمني توي يفو كتدو ودا كن حديث كربي وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ما ني مين الله غندبا بدال ومي محمد كفان كدري كمل فاطمة كفان وكما كرب كم غابيس تمن كده كفان اكمنا اقول بس كندبا حشيم مسلم أخن مجتمع كبا وانت كما وحدة ركات ركود مهتيني مجتمع كان كما حوال وتبه ميهم ikhlas terikama zimma dar kama ko eba mihunge masuliyat tanga da kogen huriha kamegaves adi huriha halitegaves adul ver uma kirit qur'anu ga man allah wani angawafa ekalange wahi qur'anwafa inna allah ya'muru bil adl wal ihsan manai ama kashwarun adul ver umasha insaf ver ihsan ter uma man allah amur qur'anwate muslim akhunne harmenge terin komme miyekwes ada kurumunda wazifa ya masuliyat takaki amanate wazifa ada kurumuga tedwerwe ikhlas terwan jehena rayitun harmena hawal kuffawa emmeha masuliyat takaki bodwegenwa amanate muslim akhunne furiyama muslimun naki timaga amilla faida ya maslahata wure anekunge maslahatan iskande mihun ذاتي مصلحة ور مجتمع کے مصلحة اسکندے می ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو وفا ہے لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه معنی دماغ عمل نفس لوب کرا کنتت دماغ اخای لبما لوب کف مدانن تبا می ہوں کر ایک کوس ایمان کم فرہم وگم وا می کو کم گان وتے عزتری مسلم خنے تدوری کما امانہ تیری کما کی احر میں گے ایمان کما گلیفا وا صفت کے دماغ مسئولیت تک واجب تک تدوری کما امانہ تیری کما کو ادا کرم کی مومنوں گے صفے میں اللہ وحی کر وافے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون مانے ادی تے بہ می ہن کی بہ می ہن گے امانہ تکشا ahud takaraka terwa mi hunne alamenge veri raskalak alamenni masuliyat taka amanat taka ahud takaraka terwa bay rakka terwa bayak kam galavan dev amin barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المؤمنين والمسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه الترمذي وأبو داود. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية أهرمينك كركدين نن أوغات ركن نهتا أهرمينك برتميهن كميهتا ندن ميهكي أهرمين مسلمين تريغا همين ميهن نونه.

0: آت القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيادو سوي مغرب نماذو كتو بانجيا بانجي دوا ماليا مالكياري رتكا مغرب نماذو كتو بي هكاري ساو اسمنتكا دمي جنستني كيرت قروان كيو

لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضعن

أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرًا

أداء. قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن

0: حملهن فإن أرضعن لكم
1: فإن أرضعن أرضع عين سكون فتح فإن أرضعن لكم
0: فإن أرضعن

سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها

فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسول

0: آمنوا
1: ليخرج الذين راجوتي بفلهمة را أدا كرا إرجع ما بدن إرايا يتر جوتك إنه هذا را ليكوجين ليخرج هم رنجال يبي في الجهاي

0: أبدا قد أحسن
1: قد أحسن الله له رزقا
0: قد أحسن الله له رزقا
1: امرا قالوا شجلينك يا بدا لينفق ذو سعة من سعته هاي بناءتم فشاقة
0: لينفق ذو سعة من سعته

0: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. هرمتانجا ومن قدر عليه رزق رزق زا رز رز إما وابتك زاين أدي فارنو زاغ أدي نون إي أننيكي هم إيغوتا لينفق قاف غوتي سكوني أنو قاف غا سكون فيما إتانغا كي هنا هدان جهني قلقلا كورن جهني هن ينفق قو فيما كما كورن داني
1: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله

0: يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله
1: وكأين من قرية قر قر قر را سكون ويما خاصة قتقى را سكون كورين يوتيق مي استعلاء كوري اهم استعلاء أدا كورا إروغا قاف بروان اهن هم فهتا يوتي را سكون اهم ويما را إترا بروغن دانتا دو اهم را بار كورمتا كانو تفخيم أدا كورمتا كورمتا

وعملوا الصالحات من الظلمات من الظلمات ظ لام مولين دي مخرج كده أكرو أدو تفات صفة التفات إيكا الظلمات كيما إن أكرج أدو إيرنني أهنو

0: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى.
1: وإن تعاسرتم فشابه.
0: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته.

مسوم في دعوة لكم هذا جه برنامج من استني سورة الطلاق جه هذا نهاية فشجن سورة جه بار ونهاية جنيلة هذا سورة جنيلة هذا برنامج بعربي دربرم نكى سازلين أحمد سيما آدم هذا مريم شفازة في دعوة نعو هذا في القارئ علي بهد عبد الرحمن برنامج مفضل من هشيري أرون محمد رميز مصفم في الأول مثل سلاك دعونا برنامج كعبد لونغوم ميت كم هي حسابم باقي ولا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية تبا قم تنقاوي نموس الله التقوى ورواش أدي تبا ينباك مكربي جنما إكا مكا فيدغين هوكا مكراش إيرون إهوكا مك سبب إنباك مفهوغين هنگا داني أدي ريوتي أخلاقك إكو مينستكنا معاملات كراش.
1: ಮೇದಿ ವಿಹರಾಜ್ಯಗೆಡು ಹೈಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಮಿಗಿಣಿಸ್ತೀನಿ. ಈಶಾಣ ಮಾದವಗದಕ್ಕೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تیاڑو سوی ایشان ما دوگت گے بنگیا بنگی دعا مالیا مالکی رتکن ایشان ما دوگت وی ہائی گڑی 40 منٹ کا تیمی گنستنی کیریت قرآن کیو.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تیسے میرے کے فتیس نماز وگتو گے بانگی یا بانگی دعا مالیا مالی کے آرے گوارا تکا میرے کے فتیس نماز وگتو ہی ہاتھر گوڑی سالیس فس منٹ گا دے مگنس دینی کیر تو قرآن کیا ہوں.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.